0: من تمثيل من ممثل حزب البديل انه يشكل حكومه، ولكن في ولكن بشرط انه حزب المسيح الديمقراطي يعترف باخطائه السابقه للحكومه والسياسات اللي هي بالنسبه لهم معادية للناس العاديين وللمصالح تبعهم، لازم يعترفوا فيها ويصححوها قبل ما انه يشارك او يقول انه نحن مستعدين لمشاركه بتحالف معهم. ممثل حزب الخضر قال أنه نحن كنا من قبل بالفعل بتحالف مع حزب المسيح الديمقراطي وهو تحالف كينيا، ونحن ما عندنا أي مشكلة بالتحالف معهم من جديد، ولكن بشروط. نحن لازم نترك بصمتنا الخضراء على حد وصفه، أنه مثلا موضوع حماية البيئة لازم نكون قاسيين، ولازم نكون نطبقه ونطبق سياساتنا بهذا الخصوص.
1: So, ich würde sagen, wir hören kurz ein Lied und dann kommen wir noch mal zu unserer Rest der Fragen.
2: Ich habe neulich geträumt von einem